النمل أن سرابنا تبين سيد بنيارن كافي ميكس وبيبليس مع خطي مدير.